أنا أعود إلى جذوري حيث ينتمي قلبي والضحك والحب، حيث أشعر بالقوة من خلال الحقول والأشجار والأنهار. أستطيع أن أرى أخيراً

تقف شجرة النيم والنخيل القديم تماما مثل ما تركتها قصص طفولتي في كل شيء صغير يتدفق النهر بلطف لأغني غنى

في ابتسامات الصغار والأصدقاء. من خلال الأفراح والآلام أتنفس بعمق.

إذن ها هي الذكريات. والحب والضوء بينما أعود إلى أرض الأفراح، كل شيء على ما يرام مع كل خطوة إلى الأمام. أعرف أنه صحيح، في أرض الأفراح مرة أخرى.